0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 92، مزمور تسبيحة ليوم السبت.
2: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرف، والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهل الأشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم، فلكي يباد إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هو ذا أعداؤك يا رب، لأنه هو ذا أعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعل الإثم، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري، وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة: نحن ملوكا وكهنة. حد سأل نفسه رأي الرب في إيه؟ شايفني إزاي؟ طيب هو ليه دور على الأرض؟ هو ليه خلقني؟ للأسف إبليس بيرمي علينا أفكار بتتسرب لقلوبنا ونفوسنا وكمان نقتنع بيها فنعيشها وتكون جزء من شخصيتنا. أنا دورت في الكتاب المقدس اللي هو دستورنا ولقيت الإجابة واضحة وصريحة على أسئلتي. في سفر الرؤيا إصحاح 1:5 مكتوب: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد أمين. يعني يا جماعة إن ربنا يسوع المسيح أخلى نفسه وتجسد في صورة إنسان ومحى خطايانا علشان يعطينا الحياة الأفضل على الأرض والحياة الأبدية معاه، مش علشان نعيش مشغولين بمشاكلنا وأهدافنا الأرضية. كل أمورنا هتتحل صدقوني، بس من خلال التصاقنا والحياة مع الرب يسوع، يعني نعيش لي وبي. هدف الله لحياتنا إننا نعيش ملوك وكهنة. ملوك يعني ناس مش عادية، مش مغلوبين، مقهورين، محبوسين في خناقة وخصام وديون وشغل، أو مكتفيين بمستوى الروح العادي. لا، أروح الكنيسة مرة في الأسبوع وشكرا، ده غلط. إحنا لينا كل واحد باسمه دعوة ورسالة عظيمة الرب مستأمننا عليها. تعالوا نشوف صفات الملوك. الملك بيؤمر فيطاع، بيؤمر بإعداد الحرب على العدو، بيحضر استراتيجية للنصرة، دوره كمان حماية جيشه وتأمين سلام شعبه. وفي الحرب ليهم هدفين: وقت الاسترداد المسلوب. وأنا هنا عاوز أقف. يا ترى اتسلب منك إيه؟ بركات روحية، زمنية، مادية الفترة اللي فاتت؟ زي عمرك، وقتك ماشي ازاي؟ اعرفوا ان وجودكم على الارض فرصة مش هتتكرر، واصعب خسارة لينا لما ابليس يسرق يومنا ووقتنا من غير اصلا ما نحس. يا ترى اتسلب منك اولادك في الخطية والعالم، وجوزك في علاقات نسائية، وعيلتك وعلاقتك باخواتك؟ سؤال: كام بركة الرب ادهلنا وخسرناها لاننا مش سهرانين لحمايتها ومش بنحارب كملوك عليها؟ أسفة أقول لو مش مهتمين بالبركات ووقتكم هتتاخد منكم، لأن إبليس مجرم محترف وواقف بالمرصاد لتدميرنا. زي داود، مع أنه كان ملك ودوره يخرج للحرب مع جيشه، بس اختار أنه ينام ويريح ويتمشى، فسقط لأنه زنى وقتل. الهدف الثاني للملوك اللي هو الاتساع والامتلاك. لازم أختار أني أتقدس للرب، يعني أكون لي، أسيب الخناق والمنافسة والخصام والهم والقلق، لأن الرب هيسألك: عملت إيه على الأرض؟ كنت ملك منتصر ولا ملك مغلوب ومسلوب ومخدوع؟ حتى لو الدنيا صعبة وده طبيعي لأننا في عالم شرير، عيش كملك وأثمر في أرض مزلتك. تعالوا نطلب معونة وقوة الروح القدس اللي ساكن فينا علشان نعيش الملوك اللي اختارهم الرب. ده وقت يا جماعة صلاة وتضرع، مش لنفسنا بس، كمان لكل اللي نعرفهم. احنا كملوك للرب لازم نقف وندافع ونحامي عن ولادنا وعائلتنا. اعرفوا ان طول ما ركبنا سجدة وايدينا مرفوعة بصلوات ليل ونهار هنقدر ندمر خطط ابليس. يلا نرجع لصورتنا اللي الرب رسمها لنا، الملوك المنتصرة. فات وقت الدفاع وصد الهجمات، جه وقت الهجوم واسترداد كل اللي اتاخد مننا بصلوات نارية وكتبنا المقدسة المفتوحة وإيماننا في إلهنا. تعالوا يلا نصلي: بنشكرك يا رب على إنك جعلتنا ملوكا وكهنة بفدائك ودمك على الصليب وقيامتك. بنختار نقوم من ضعفنا ومشغوليتنا ونرجع نعيش رؤيتك لينا كملوك. أنت أعددت لينا النصرة مقدما. أيوة يا رب، هندخل ونمتلك كل البركات الروحية والأرضية والمادية، لأنك أنت أمرت وأنت الجبار الفاتك الخارج أمامنا، فالنصرة مؤكدة لينا. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت سنة 1912 بالتحديد 15 أبريل. غرقت سفينة تايتانيك في ليلة شديدة البرودة، غرقت في المحيط الأطلنطي، واستقر حطام السفينة في قاع المحيط على عمق 13,000 قدم. كان في 2223 راكب مع طاقم السفينة موجودين على ظهر السفينة. من بين 2223 شخص غرق 1517 شخص بعد ما اصطدمت السفينة بجبل الجليد. تم إنقاذ 705 فقط من أصل 2223 من ركاب وأفراد الطاقم ورجعوا إلى الوطن. كان على ظهر السفينة قسيس اسكتلندي اسمه جون هاربر، شاف الناس بتهجم على قوارب النجاة فكان بيصرخ: دعوا النساء والأطفال وغير المؤمنين يذهبون إلى قوارب النجاة أولا. كان مهتم جدا للقسيس بالناس اللي ما عرفوش الرب يسوع والناس اللي هيهلكوا جسديا وروحيا. قبل ابنته الوحيدة اللي كانت معاه على ظهر السفينة وسلمها في ايدين احد ضباط السفينة، وهو كان بيمشي في السفينة ويصرخ: توبوا وارجعوا، سلموا حياتكم للمسيح. ولما ابتدأت السفينة تغرق وبدأ هو ينزل في المية المتجمدة، وهو في عمق المية كان بيصرخ لكل شخص يقرب منه: هل سلمت حياتك للمسيح؟ ومرة لقي واحد راكب على لوح خشب من حطام السفينة، فقرب من الشاب وسأله وقال له: هل سلمت حياتك للمسيح؟ هل آمنت بالرب يسوع؟ فرد عليه الشاب وقال له: لا. فقال له: سلم حياتك الآن للمسيح. وابتدأ القس جون هاربر يغرق ومات متجمدا. تم إنقاذ هذا الشاب وحكى القصة وكيف أنه القس جون هاربر كان سبب في خلاصه ونجاته من الهلاك ومن الجحيم، وسلم حياته للمسيح وصار خادما للرب. حبائي، أن صوت السماء لنا اليوم وإحنا بنقرب من مجيء الرب، وقدام عينينا كل العلامات اللي بتشهد وتقول أن مجيء يسوع اقترب. فعلينا إحنا المؤمنين وإحنا الخدام علينا رسالة، وصوت السماء لنا في متى 9:37-38 بيقول: الحصاد كثير في كل مكان حواليك، في ناس محتاجة تسمع عن يسوع المخلص، ولكن الفعل قليلون لأنهم مشغولين باحتياجاتهم وبحاجاتهم وبمستقبلهم وبأمور كتيرة جدا. فالحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. في مرقس 16:15 بيقول الرب يسوع لتلاميذه ولينا كلنا: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. محتاجين نروح لكل شخص قريب مننا أو بعيد بيشتغل معانا قريبنا، نقول له والنادي بالخلاص والنجاة والحياة الأبدية. فحزقيال 3:18 بيقول الرب الحزقيال: إذا قلت للشرير موتا تموت وما أنظرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، يموت ذلك الشرير باسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنظرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره فإنه يموت باسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. الناس حوالينا محتاجين لمن يذهب إليهم ويقول لهم: تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يا رب أعطنا أن نلتفت إلى الرسالة وأن نذهب إلى كل شخص بعيد عنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه، اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي، من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد أنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر أنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب إنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة إنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح التحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. جميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع، خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد ليه في الترنيمة اللي جاية مع بعض، ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده إنه ما فارقناش أبداً؟ هللويا، أمين.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.

فرعون المشهورة مع موسى وشعب الله في الكتاب المقدس بتوضح حقيقة مهمة جداً، إن فرعون كان متكبر وما كانش راضي يسيب الشعب، مش علشان حبه فيهم أو إنه مش قادر يستغنى عنهم، لكن لأنه كان شايف نفسه الأقوى، وإنه إزاي هو فرعون العظيم اللي ليه كل السلطان يخضع لإرادة شعب وإله كمان. وعلى الرغم من كل اللي حصل، الكبرياء عمى عيون فرعون. الكبرياء بيخلي الشخص عنيد، مش بيقبل إرادة ربنا، وبيشوف نفسه كمان متفوق على إرادة ربنا ومتفوق على كل اللي حواليه، وإنه أعلى منهم وأقوى، وده بيخلي الشخص يبعد عن ربنا أكتر وأكتر. وعلى فكرة آدم وحواء كان عندهم كمان حتة كبرياء، كان عندهم فضول إن هم عايزين يعرفوا أو يفرقوا ما بين الخير والشر، وإن هم يكونوا مثل الله بيميزوا ما بين الخير والشر، وده في حد ذاته كبرياء. النتيجة كانت إيه؟ إن الخطية دخلت العالم والإنسان بعد عن ربنا بسبب الكبرياء. الكبرياء بيبدأ من رغبة في السيطرة، ثقة في النفس زايدة وفي القدرات كمان الشخصية، وبعتمد أكتر على نفسي من ما بعتمد على ربنا. أحياناً الكبرياء بيجي من الثروة والنفوذ وكمان من السلطة. الكبرياء بيولد الكراهية، بيولد الغيرة، وكمان بيولد منافسة ضارة. في حالات كتير الكبرياء بيكون سبب في قلة السلام الداخلي والرضا. والمبالغة كمان في تقدير النفس ده شيء خطير جداً، وكل ما ارتفع الإنسان في تقدير نفسه كل ما ابتعد عن الله. وأحب أختم بالمقولة اللي بتقول للقديس يوحنا ذهبي الفم: الكبرياء يجعل الإنسان عبد لنفسه، أما التواضع فيحرره ليخدم الآخرين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة. أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثة في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عايز أكلمك عن حاجة كلنا بنكتس فيها مع كل الأخبار اللي بنسمعها وكل التغيرات اللي بنسمعها. أحياناً كتيرة بنصاب بشعور إحباط بيشدنا لتحت، والإحباط ده عامل زي بير إذا سبت نفسك فيه هتلاقي نفسك عمال تنزل تنزل تنزل، وصعب قوي إنك تطلع منه. شعور الإحباط شعور من الحاجات اللي إبليس بيستخدمها عشان يهدم علاقات، يهدم علاقتك بالله ويهدم علاقتك باللي حواليك ويهدم حتى ثقتك في نفسك إنك دايماً تشعر بالإحباط. والإحباط بيبتدي زي ما حصل مع داود. داود في يوم من الأيام مر بضيقات وابتدى يصرخ لربنا ويقول له في واحد من المزامير: لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ كأنه بيقول إن في وقت أنا بختبرك، بس في أوقات اللي أنا ببقى محتاجك فيها بنادي عليك ومش بلاقيك. بس لما تبلع الطعم بتاع الإحباط ده تلاقيه بعد بثلاث مزامير تاني يجي يقول إيه: حتى متى أو إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. ابتدى بيختفي في أزمنة الضيق وبعدين راح إنك ده أنت مش موجود خالص، ده أنت نسيني جدا. وأنا واحد من الناس، أنا لازم أعترف إن أنا كتير كنت بتغاظ من داود جدا وهو بيقول الكلام ده. طول يا داود يعني أنت ناسي لما وأنت صغير وطلع عليك أسد ودب وقتلتهم، ناسي لما رحت قابلت جوليات الجبار وهزمته بحصاة صغيرة وقلت له أنت تأتي إلي بسيف الرمح وأنا بقوة رب الجنود، أنت ناسي يا داود لما جه النبي علشان يختارك ملك أبوك نفسه نساك وقدم كل إخواتك، وبعدين النبي يقول له لا ده لسه في واحد تاني. يعني تاريخ حياتك كله بيشهد أن ربنا عمره ما نساك، بس بتيجي في لحظات لما بتمر بيها بإحباط تقول له إلى متى تنساني، أنت سايبني ليه، أنت سايبني ليه. وربنا النهاردة بيقولك أنا عمري ما سبتك. ده بيقول أكتر من كده، بيقول هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين، لكن أنا ما بنساكش. عايزك تتأكد النهاردة إن الله بيقولك أنت موضع اهتمامه. اوعى تسيب نفسك للإحباط. داود لما ابتدى نزل من أزمنة الضيق إلى كل النسيان، لكن أنا بعتقد أن داود كان بيرقص، كان بيتنطط، كان بيعبر عن فرح غير عادي. وده اللي أنا نفسي أقوله لك النهاردة، لما وقف وقال انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، وكأنه بيقول أنا لما كنت سايب نفسي للإحباط كنت حاسس أن ربنا مش في المشهد. لما تعلمت أن أنا أنتظر الرب، لما تعلمت أن أنا أرفع عيني لله، لما تعلمت أن أنا أرفع عيني منتظر المعونة من عنده، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. تخيل كلمة مال إلي عامل زي واحد كبير بيوطي علشان يكلم واحد أصغر منه. ده اللي حصل بالظبط، إن الرب مال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، ثبت خطواتي، جعل في فمي ترنيمة جديدة. النهاردة الرب عايز يدخلك في اختبار نعمة غير عادي. الله بيقولك أنا مش نسيك، أنا بميل إليك واسمعك، أنا من الجب هرفعك، أنا من طين الحمأة هنجيك، أنا هوقف رجليك على الصخرة. فقط ارفع عينك لي، فقط اوعى تسمع لإبليس، لأن إبليس كذاب. ربنا سايبك، ربنا مش شاعر بيك، ربنا مش حاسس بيك. ربنا النهاردة بيقولك أنا بحب قوي التانية، بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك. الله بيقولك كل اللي انت اكتست فيه ده أنا اكتست فيه علشان أكون معك، علشان أمسك في إيديك، عشان أعبرك لبر الأمان. اوعى تصدق إن ربنا ممكن ينساك، اوعى تصدق إنه ممكن يغفل عنك لحظة، لأنه بيحبك وإنت موضع اهتمامه. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

نفسي النهاردة نصلي، نقعد مع ربنا، نتكلم معاه ونلمس حضوره حتى لو الوقت قليل. بس نفسي قوي ان احنا نقعد مع بعض، لانه عندنا الفرصة دي، نقعد مع بعض ونقعد مع الإله خالق الأكوان، نقعد معاه وجه لوجه. ونفسي نقابله ونقول يا رب انت مستحق، انت مستحق كل مجد، مستحق كل عبادة، مستحق ان احنا نفضي نفسنا ونقعد معاك، نفضي دماغنا ونركن كل مشغولياتنا على جنب ونقضي وقت معاك، لان الوقت معاك حلو ولانك تستاهل.

يا رب أنت مالك المجد ومالك الكون. أشكرك لأنك مالك شخصي، أشكرك لأنك موافق تبقى الملك بتاعي، أشكرك لأنك موافق أني أبقى واحدة من شعبك، أشكرك لأنه إحنا واقفين قدامك يا ربي دلوقتي قدام عرش نعمتك، ونفسي نيجي لك يا رب ونقول لك أنت ملكنا، ونعلن أن أنت الملك بتاعنا. عايزين نسجد بقلوبنا حتى لو ركبنا مش ساجدة، ونقول لك يا رب أنت الملك بتاعنا. صد علينا الآن يا رب.

أشكرك لأنك بتوافق رب تيجي، أشكرك لأن حضورك في المكان، أشكرك لأنك موافق تسمعنا وإحنا بنرنم لك وإحنا بنتكلم معك. لو مش حاسس بحضور ربنا، لو لسه الموضوع بيبقى صعب عليك على ما تحس بوجوده وعلى ما تلمسه وعلى ما تشوفه، قول يا رب أنا عايزك تيجي تغرقني بحبك دلوقتي، عايز أحس بالحب اللي بسمع عنه كتير. قول يا رب بس لأني لو لمست حبك، لو عرفت قد أنت بتحبني، هعرف أشوفك، هعرف أبقى في محضرك وارتاح لوجودك.

قعدت كتير قوي في علاقتي مع ربنا ببني علاقتي بيه على أساس الظروف أو على حسب الحاجات اللي بيدهاني أو على حسب الحاجات اللي بشوفها منه، وبني فكرتي عن الله وصورتي عن الله على حسب اللي باخده منه، على حسب حياتي وظروفي ماشية فيه دلوقتي. مرة كنت في كنيسة وسمعت وعظة ملهاش أي علاقة باللي أنا لسه هقوله لكم دلوقتي ده، وفجأة ربنا اتكلم معايا بصوت عالي قوي قوي وقال لي انت ما تعرفينيش، انت تعرفي حاجات كتير قوي عني لدرجة انك بتعرفي تتكلمي عني ولدرجة انك حافظاها، لكن انت ما تعرفينيش انا، وانا عايزك تعرفيني انا، لانك لو عارفاني مش كل موقف هيحدد صورتي في عينيكي، ومش كل ما حاجة تحصل هتحدد انا فعلا صالح ولا لا. وقتها فهمت يعني ايه ابقى عارفه الله، وهو اني ابقى عارفاه وعلاقتي ثابته بيه وماسكه فيه وبحبه قوي قوي حتى لو ظروفي مش تمام، ومش عشان يظبط ظروفي، ومش عشان لما يظبط ظروفي او لما ظروفي تتظبط اقول فعلا يا رب انت كنت صالح، بس علشان هو ثابت وهو حلو والشر مش من ايده. حقيقي الشر مش من ايده، ساعات كتير قوي بنلومه وبنقول يا رب ليه عملت ده، ليه سمحت بده، لكن اللي الله بيعمله هو انه يظبط الوحش، يتصرف فيه، نجيله بالبلاوي ويعرف يطلع منه حاجة حلوة، معرفش ازاي بس هو ده الله. في آية في أرمية بتقول هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه. بل بهذه ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. نفسي أوي أوي أفتخر بإني عارفاه، نفسي أقول يا رب دي الحاجة اللي أنا مبسوطة بيها فعلا، إن أنا وقت الظروف مش برجع من أول العلاقة تاني وأسأل هو كويس ولا لأ، هو يستاهل يبقى عندي علاقة بيه ولا لأ، مش برجع من الصفر، كل موقف بيحصل في حياتي وكل حاجة بتحصل في حياتي بتبني في العلاقة دي، كل يوم بحبه أكتر وبعرفه أكتر، وده اللي أنا عايزة أفتخر بيه، إن أنا عارفاه وبحبه، وفي أسوأ ظروف حياتي ولا مرة شكيت فيه. ليه؟ لأن أنا بحبه بجد وعارفاه بجد. نفسي نفتخر بأن احنا عارفينه، ولو أنت لسه مش عارف تفتخر بأنك عارفه، ولو لسه بتشك فيه، ولو لسه بتسأل أسئلة كتير وساعات كتير بتقوله ليه؟ ليه؟ قوله رب أنا عايز أعرفك بجد وعايز أدخل في عمق بجد معاك، مش أبقى عارف عنك ولا أبقى سامع عنك، بس نفسي أبقى عارفك لدرجة أنه ما تهزش، إنه مفيش ظرف هيجي يخليني أرجع من الأول وأقول هو أنت فعلا حلو ولا لأ، لكن أبقى عارف حلاوتك وضيقها وماسك فيك مهما حصل ومبسوط بيك مهما حصل، وحتى لو ظروفي ما تغيرتش بحبك وماسك فيك وعارفك وبفتخر بإني عارفك.

هنيمة اللي جاية بتقول لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري، أنا عارف أحبك، لأنك حبيتني الأول أنا عارف أحبك. اللي يموت عشان حد مش مفروض نخاف على نفسنا معاه، ومش مفروض نشك فيه، مش مفروض نقلق منه ونقول ونقعد نشكك كده، أنت بجد صالح ولا أنت تحبني بجد ولا لأ، أنا مت عشانك. وده اللي التانية اللي جاية بتقوله.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ هقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوه كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه، أنا وإنت اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 130، ترنيمة المصاعد.
2: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح. ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أوعى تيأس. أوقات كتيرة بندي الإبليس فرصة ذهبية إنه يرمي علينا روح يأس في نفسنا لما نغلط ونعيد نفس الخطية هي هياها تاني، ويقنعنا إننا ما نستاهلش أصلا محبة رب المجد يسوع. وأنا قابلت ناس كتيرة في خدمتي وقعوا في المصيدة دي، ولو حد سمعني وصل لمرحلة اليأس من نفسه اسمعني. في إنجيل يوحنا إصحاح 18 بطرس غلط نفس الغلطة مرتين وأنكر الرب يسوع، والغريبة إنه كان مع يسوع لحظة بلحظة 3 سنين، ودي كانت لحظة صعبة جدا على قلب الرب يسوع، ومشاعره اتجرحت جدا، خصوصا إن يهوذا تلميذه كمان في نفس الوقت سلمه لليهود. والغريب جدا إن بطرس كمل في أخطائه، وإنه قطع ودن الجندي من اللي كانوا جايين يقبضوا على يسوع. فيسوع ساب جرحه وكسرة قلبه وقال لازم أنقذ ابني بطرس لأنهم هيقبضوا عليه وممكن يعدموه، وبكده تضيع دعوته إنه يكون صخرة الكنيسة. ففوق تعبه وحزنه مد إيده وعالج لخبطة وغلطة بطرس، ودي كانت آخر معجزة عملها يسوع عشان ينقذ بطرس، ورجع ودن الجندي تاني. يعني زي ما عالج غلطات بطرس النهاردة بيدعونا إننا ما ننقص لأن فيه رجاء. بس تعالوا نعترف ونتوب، لأن بنعمته الغنية ورحمته هيسامحنا وكمان هيعالج أخطائنا. بلاش نستقبل روح اليأس والفشل ونعمل زي يهوذا. لو حد واقع في ورطة أو مشكلة كبيرة استقبل الآية دي في روحك: الله يحامي فينقذ، يعفو فينجي. يعني هيحامي عنك، يعفو يعني هيسامحك مهما كانت غلطتك كبيرة. في قصة مشجعة ومحذرة في نفس الوقت. كان في سباحة مشتركة في سباحة الماراثون، وكانت متفوقة لمدة 15 ساعة، بس فجأة ظهرت شبورة وما كانتش شايفة الاتجاه، فافتكرت إنها تاهت، فقررت الانسحاب ووقفت لأنها يئست. وللأسف أول ما الشبورة عدت لقت إنها كانت تقريبا وصلت لخط الفوز، بس هي قررت إنها ما تكملش وخسرت لأنها مش شايفة، بس غيرها كمل وفاز. تعالوا نرفض روح اليأس حتى لو بقالنا وقت تعبانين ويأسين. يلا نجري لحضن أبونا ونصلي مع بعض دلوقتي. سامحنا على كل قرار أخدناه من غير ما نرجع لك. أيوة شفت الغلط وعرفت إنه غلط، بس برضو استمريت فيه. سامحني يا رب، ساعدني، محتاجالك إني مرجعش أغلط تاني. املأ عيني بجمال يسوع فالكل يرقص في نظري، املأ قلبي بحبك فأدوس على كل غالي وشهوات أرضية. أيوة بصدق إن كل آلة صورت ضدنا لا تنجح. بصدق يا رب إنك هتحول اللعنة إلى بركة لأنك أحببتنا. بشكرك لأن وعدك لينا هعفو عنك، هأنجيك وهأنقذك. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بكم حبايبي الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة جدا بتقول أنه من آلاف السنين قرر شعب من الشعوب أنه يعمل تمثال كبير من الذهب، تمثال وزنه 5 طن، يبقى كده رمز للبلد ورمز للحضارة، ويحطوه كده في مدخل البلد فيجذب السياح، ويبقى كده ليه شكل ومنظر جميل في وسط الشعوب وفي وسط الأمم. لكن سمعوا إن الأعداء هيهجموا عليهم علشان يحطموا ويهدموا ويدمروا البلد، فخافوا على التمثال بتاعهم ألا ياخدوه عندهم الأعداء، فراحوا قرروا إن هم يغطوه بطين معين سميك قوي، طين يثبت ضد المطر وضد كل شيء عشان ما يتكشفش أمره إن ده تمثال مصنوع من الذهب. فعلا جم الأعداء حرقوا البلد ودمروا وخربوا وخدوا الناس وحاجات كتيرة جدا حصلت، لكن لم يعطوا للتمثال أي أهمية. إيه هيعملوا إيه بتمثال من طين يعني؟ ومرت السنين والسنين والسنين والتمثال أبو طين واقف. لكن جات السلطات بقى بعدين خالص قالوا طيب إحنا عايزين ننقل التمثال ده نحطه في مكان تاني كده، يعني بدل ما هو في مدخل البلد طين، لا إحنا نركنه على جنب يعني. لكن وهم بينقلوه من مكان للمكان لقيوا ان فيه شرخ في الطين، ولقيوا ان فيه شيء بيلمع جوه الطين ده، بدأوا يعني يشيلوا حتة بحتة، بصوا لقيوا فيه ذهب، كل ما يشيلوا حتة يلقوا ذهب ذهب ذهب، لغاية ما بصوا لقي ان التمثال الضخم ده اللي بيزن 5 طن هو كله عبارة عن ذهب. طبعا كانت فرحتهم كبيرة جدا، فبدل ما كانوا هياخدوا التمثال ده يركنوه في حتة على جنب، خدوه وحطوه في أحسن حتة في البلد لأنه مصنوع من الذهب، وكتبوا تحتيه حكمة وعبارة بتقول بداخل الطين كنز، بداخل الطين كنز. عايز أقولك عزيزي المستمع أنه مرات كتيرة بنشوف الناس عبارة عن طين، مرات كتيرة بنحكم عليهم أحكام، ده متكبر، ده منتفخ، ده متعظم، ده أناني، ده طماع، وبنصدر أحكام على كل الناس. مرات كتيرة بنشوف الناس من برة، ما بنشوفش أعماقهم، ما بندخلش معاهم في أعماقهم وأبعادهم الداخلية، عشان كده أحكامنا بتكون دايما أحكام خارجية.

في صموئيل الأول 16:7 يقول كده: الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب ينظر إلى القلب. ده اللي احنا بنعمله دايما، ان احنا بنبص على ملابس الناس، هو لابس حسب الموضة ولا مش لابس حسب الموضة، هو لابس ساعة قيمتها ايه، هو ماسك موبايل قيمته ايه، هو عنده ايه في البنك، هو بينتمي لعيلة مين. فانا بحكم على الشخص نتيجة منظره اللي من بره. فالتمثال ده منظره من بره كان طين، لكن الحقيقة هو كان ذهب في الاساس. عشان كده بنحكم على الناس ان هم صعبين، هم متكبرين او منتفخين. تعال شوف الرب في لوقا 19، كل الناس كانت بتبص على زكا على انه ايه الطين اللي من بره ده، ده شخص يعني بيجمع الجزية، ده شخص عشار، ده شخص بياخد الفلوس مننا بالربا، كان عشار مكروه جدا. لكن الرب بص لنقطة مهمة جدا، بص للذهب اللي جوه، بص لقلبه. جاء يسوع نظر إلى فوق الشجرة وقال له: يا زكا اسرع، تعالى، انت شخص رائع، انت شخص جميل، انت شخص حلو، انزل، ينبغي ان امكس اليوم في بيتك. الرب شال الطين اللي على زكا، فقال له زكا: ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت وشيت باحد ارد اربعة اضعاف. اصلي ان ربنا يديك نعمة النهاردة انك تشوف الناس على حقيقتها. يا رب ساعدنا ان احنا ما نبصش على الناس من بره، لكن نبص على التمن اللي انت دفعته فيهم، دم يسوع المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2 أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد إنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر إنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3 بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب ليه في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في أنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب أنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة أنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لإسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح التحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. الجميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كتير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عنا سيناريو، ومع أنه عارفين إنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو. بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة، ومرات كتير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب إيه مش شوكي من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كتير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في اتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين انه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي الي وإلكم انه نضل نختبر هالنعمة اللي احنا فيها مقيمون. آمين.

وسهلا بكل مستمعينا، مستمعي راديو الحياة الأفضل، وحلقة جديدة ومنافسة جديدة وتوب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون عشان نزيع أكتر 5 ترانيم انتوا اللي دوستوا عليهم لايكس بنفسكم، عشان كده الترانيم دي كسبت معنا في التصفيات النهاردة في توب 5. بفكركم بمعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل، ومن فضلكم لو في أي ترنيمة عجبتك أو لمستك أو حسيت إنك عايز تسمعها تاني دوس لايك عشان يمكن الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في توب 5. خلونا على طول ندخل في المنافسة السخنة جدا ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة خطيرة اسمها طوبى للرب إلهه، كتابة وتلحين رند عريضة، وترنيمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها لطيف جدا، أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه قويه جدا وكلامها يعني سهل وبسيط بس قوي جدا. اسمك يا يسوع احلى الاسامي. وفي احلى من كده يا جماعه؟ اسم يسوع ترنيمه خطيره كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمة فريق الحياة الافضل. والحقيقه ترنيمه اشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع اسمك يا يسوع احلى الاسامي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. يا جماعه المنافسه سخنه جدا وبفكركم لو في ترنيمه بتعجبك دوس لايك عشان يمكن تفوز معانا في التصفيات الاسبوع الجاي. الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ترنيمه حلوه قوي اسمها وسط خوفي، كتابه وتلحين آل ألفريد وترنيم فريق الحياه الافضل للشباب. وبيعجبني قوي في ترانيم ان دايما بتكون الترنيمه وراها اختبار، والترنيمه دي يا جماعه وراها اختبار، ترنيمه حلوه جدا جدا اشجعكم تسمعوها. لو اي حد حاسس انه خايف بيعدي بوقت كده مليان مطبات في حياته ومش عارف ياخد قرارات اشجعك تسمع الترنيمه دي. الترنيمه دي ليك النهارده. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث وسط خوفي ونرجع تاني نكمل كلامنا. والتوب 5

ورجعنا لكم تاني يا جماعة، والمنافسة سخنة جدا دلوقتي. جي معادنا مع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني، تنيمة خطيرة جدا واللي رنمها فريق غالي قوي على قلبي. التنيمة اسمها أنا لحبيبي، كتابة وتلحين منال سمير وترنيم فريق الوعد. فريق الوعد يا جماعة فريق مميز جدا، هو في أمريكا وترانيمهم كلها مميزة، وأنا الحقيقة بحبهم جدا وبوجه لهم تحية من الراديو النهاردة. عشان كده يلا مع بعض نطلع نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني أنا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

ورجعنا لكم أخيرا، وجاءت اللحظة الحاسمة عشان نعرف إيه الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول. يا ترى ترنيمة إيه؟ ترنيمة حلوة جدا يا جماعة، والترنيمة دي متصدرة معانا المشهد بقالها أسبوع. ترنيمة خطيرة اسمها أنا وارث، كتابة رد عريضة وتلحين مينا حليم، ويرنمها فريق الحياة الأفضل. والحقيقة الترنيمة دي أنا دايما بقول عليها ترنيمة متكاملة، ترنيمة فيها كل حاجة حلوة، يعني الأداء والتوزيع والتصوير وكل حاجة جميلة. أشجعكم تسمعوها. بس قبل ما نطلع نسمع ترنيمة أنا وارث، من فضلك لو أول مرة تسمع برنامج توب 5، أنا بشجعك وأنت بتسمع لو في ترنيمة عجبتك في الراديو على مدار الأسبوع، من فضلك لا تتردد ودوس لايك عشان ينفع تسمع الترنيمة دي معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبة وتوب 5، واستنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. إلى اللقاء.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا صيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي الجديده. حاجه جميله جدا اتكتبت في بدايه الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقه وجي خلق الانسان قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. معقوله انا وانت لما بنعيش اتباع للمسيح ونتولد ولاده جديده في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة أنه الإنسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل أنه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول إلى كنيسة روميا في إصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعيننا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. إحنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي، لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإنسان

إمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه. وهي دي الدعوة، وهو ده الغرض، إن إحنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع أولادك، مع أصدقائك، في الشارع، في الكنيسة، بتسلك، بتتكلم، بتعيش شبهه. أنت شبه المسيح.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: مهما كان حواليك ناس كتيرة أو ما حواليكش حد خالص، إبليس دايماً بيهاجمنا ويقولك أنت وحيد، محدش حاسس بيك، محدش حاسس بأوجاعك. ده في يوم من الأيام حتى الملك داود نفسه اللي حواليه ناس كتيرة قوي، ملك، يصلي ويقول له يا رب التفت إلي وارحمني لأني وحد ومسكين أنا. كنا لحظات بنحس فيها إن إحنا عايشين في الدنيا دي لوحدينا، محدش حاسس بينا، محدش حاسس بألمنا، محدش حاسس إحنا بنفكر في إيه أو نفسنا في إيه. وأصعب شعور في الدنيا إن تحس إنك ملكش حد واقف جنبك. في يوم من الأيام الرب يسوع راح عند مكان اسمه بركة بيت حزدة ولقى واحد مفلوج. كام سنة مفلوج؟ 38 سنة. طيب وإيه اللي مقعدك كده؟ يقول له يا سيد، جملة من الجمل اللي أنا دايما لما بقراها يمكن أعيط، ليس لي إنسان. عارف لما توصل في مرحلة أنك تحس أن مالكش إنسان حد جنبك، مالكش حد حواليك، مفيش حد حاسس باللي أنت حاسس بيه؟ عايز أقولك النهاردة أعظم خبر في الدنيا أن في إله يقول عنه الكتاب أنه صديق ألصق من الأخ. يمكن ما انتش شاعر ان في حد من البشر حواليك، لكن الإله ده بيحبك قوي وبيدور على اللي ملهوش حد، بيدور على الشخص اللي حاسس انه تايه في الدنيا وملهوش سند ليه. ربنا النهاردة بيقولك انا شاعر بيك، انا شاعر بألامك، انا عارف يعني ايه وحدة. وانا متجسد على الأرض ما كانش ليا مكان اين اسند رأسي، بل بالعكس ده في وقت الشدة الجميع تركوني وهربوا. بس عندك إله لا هيسيبك، لا هيسيبك تقع، ولا هيسيبك لوحدك، ولا هيسيبك في ألامك لوحدك، بل عندك إله شاعر بيك وشاعر بكل أوجاعك، بكل أحزانك، بل كمان عارف الحاجة اللي بتفرحك وعايز توصل لها. كل اللي عليك النهاردة إنك تحط إيدك في إيده وتبدأ الرحلة معاه، وبيديك نعمة، نعمة تكفي طول الرحلة من لحظة ما بتحط إيدك معاه هنا على الأرض لغاية اللحظة اللي هتخشوا بيها مع بعض في السماء. اوعى إبليس يقولك إنك وحيد، إبليس كذاب، إبليس كذاب، إبليس عايز يسجنك في سجن اسمه الوحدة، لكن أنت معاك أعظم إله، أعظم أخ دايماً ماشي معاك، بل في الوقت اللي بتتعب فيه بيشيلك وبيحملك ويوصل معاك بيه لخط النهاية. أنت مش وحيد، ما تقدرش تقول النهاردة ليس لي إنسان، لأن يسوع تجسد عشان يكون هو الإنسان الذي بلا إنسان. أنت مش وحيد.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها، ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أشكرك يا أبويا يلي بتهتم بأصغر التفاصيل كي يرفعك النهاردة يا رب، وأقول لك أبوتك على راسي من فوق، المكانة اللي مش بتتغير عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أنا بطلع وأنزل ومزاجي بيطلع وينزل، وأعرف أكون أمينة في يوم وعشر أيام لا، لكن أنت أمين لا تقدر أن تنكر نفسك. عشان كده جاية بدلة البنين وأصرخ لك أبويا، أبي يحبني يهتم بي مش بيتتغير يا رب. أشكرك.

أخويا مش هيتغير المكان ده لخالق السماء والأرض الكبير قوي ده. أقدر النهاردة على أساس العمل اللي عمله على الصليب أقدر أقول له أبويا يلي مشي معايا السكة وخدني المشوار ونسجني في بطن أمي ومعايا في كل خطوة، يلي هكون معاه في الأبدية، يلي حاسس بكل حاجة جوايا فاهمني، أقدر أقول له أبويا أشكرك.

0: بالعشم ده يا رب بنتقدم قدامك يا رب، بالبنوة يا رب اللي تتهلنا يا رب، نعرف نصرخ ونقولك يا أبا الآب يا رب. وبالبنوة دي والعشم ده جايين قدام محضرك نقولك اقبلنا يا رب زي ما احنا، احنا عارفين ان ابوابك مفتوحة لينا يا رب في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل حالة يلي تحننت علينا قوي يا رب. اشكرك على الابواب المفتوحة. ايوه مستغربين ازاي حنانك بيوسع كل البشرية، ازاي جيت للعالم ده كله، لكن ده العشم اللي بندخل على اساسه يا رب محضرك، انه ابوابك مفتوحة لينا مهما كان فينا خطية.
1: ازاي يا ربي حنانك
0: ازاي بيوسع
1: كل البشرية،
0: كل البشرية اي حد
1: بيجيلك
0: تقوم رفعه يا رب كده، ملكش حل يا رب.

يا رب شرف لينا ان احنا ندعى ولادك، وبلاد الله قال ايه كمان يا رب عاملين مع جلالك. باركنا يا رب حسب قلبك مش حتى حسب طلبتنا يا رب، ليتك تباركنا وتوسع تخمنا، خلي ايدك معانا واحفظنا من الشر حتى لا يتعبنا، ليك كل المجد يا رب.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر، بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط، بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح، وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك نسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوطيفار. وما كانش ينفع إنه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز أحلامهم ويكون يوسف موجود في السجن إلا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوطيفار وراحت سجن ظلم بسبب امرأة فوطيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد وكان ضروري يكون عبد في بيت فوطيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته اتامروا عليه وباعوه لقافله من الاسماعيليين، وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الاحداث المتداخله دي هي اللي وصلت للوحه الجميله اللي ظهرت في الاخر من خلال حياه يوسف. يمكن نتسائل قد ايه من ده كان اصلا خطه ربنا وقد ايه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يظبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الاسئله دي، مش هعرف الاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في احلامه لاخواته ولاهله، ولا ازاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امراه فوطيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا ازاي كان اصلا راضي عن يعقوب انه ميز يوسف وحطه في مكانه تغيظ اخواته زي بالظبط ما احلام يوسف كانت بتغيظ اخواته. مفيش رد على الاسئله دي. احنا بنعيش معظم قصه حياتنا في ظهر اللوحه، تفاصيل حياتنا كتيره وماليه المشهد، وحياتنا ما بتبانش كامله وحلوه الا في الاخر خالص. محتاجين انا وانت نصلي انه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميلة في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل لكن خاصة من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبة والظروف العسرة والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الأحيان. وقتها أثق إن ربنا شايف الصورة الكبيرة قوي وهو اللي ماسك بإيدي في كل مراحل تكوينها.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

للإنسان تدابير القلب، ومن الرب جواب اللسان. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. إذا أرضت الرب طرق إنسان،

الملوك فعل الشر، لأن الكرسي يثبت بالبر. مرضاة الملوك شفتا حق، والمتكلم بالمستقيمات يحب. غضب الملك رسل الموت، والإنسان الحكيم يستعطفه. في نور وجه الملك حياة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. منهج المستقيمين الحيدان عن الشر، حافظ نفسه حافظ طريقه. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبى له. حكيم القلب يدعى فهيما، وحلاوة الشفتين تزيد علما. الفطنة ينبوع حياة لصاحبها، وتأديب الحمقى حماقة. قلب الحكيم يرشد فمه، ويزيد شفتيه علما. الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. نفس التعب تتعب له، لأن فمه يحثه. الرجل اللئيم ينبش الشر، وعلى شفتيه كالنار المتقدة. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. الرجل الظالم يغوي صاحبه، ويسوقه إلى طريق غير صالحة. من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ومن يعض شفتيه فقد أكمل شرا. تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة الإيمان. مفهوم الإيمان في الكتاب المقدس جه في رسالة العبرانيين إصحاح 11 عدد 1، بيقول: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني معنى الإيمان إن أنا أصدق وأثق إن الرب يقدر على كل الأمور. بس في أنواع من الإيمان، الإيمان الخلاصي وده حجر الأساس وأهم إيمان، إني مصدقة إنه تألم ودفع الثمن عني ومات على الصليب علشان أنا أعيش ويكون لي الحياة الأفضل على الأرض والحياة الأبدية في السماء. سؤالي ليك، يا ترى عندك الإيمان الخلاصي ده؟ ولو لأ، لسه في فرصة، ممكن دلوقتي تقول: بتوب يا رب عن كل خطاياي وبصدق إنك مت لأجلي على الصليب. بس في نفس الوقت لازم تعيش الإيمان العامل حسب قلب الرب. الإيمان التاني إيمان الثقة، وده درجات. واحد، الإيمان المعدوم، يعني أصلا مش موجود. وأقوى مثل في متى 17، التلاميذ ما قدروش يخرجوا الروح الشريرة لعدم إيمانهم، يعني مش مصدقين إن هم يقدروا. الدرجة التانية اللي هي 50% من الإيمان في متى 8:26، لما الرب يسوع قال لتلاميذه: ماذا لكم خائفين يا قليل الإيمان؟ لأن كان عندهم خوف من الريح والأمواج، وكمان شكوا إنهم ممكن ينجو. الدرجة الثالثة إيمان العظيم، ودول شخصيتين رب يسوع وصفهم عظيم إيمانهم. الأولى في متى 8:8، قائد المئة، رب يسوع قال عليه: الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمان بمقدار هذا. والتاني اللي هو المرأة الكنعانية، جت في متى 15:25، الرب قال عليها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. سؤالي، يا ترى إحنا إيماننا أخباره إيه من الثلاث درجات دول؟ لو إيماننا معدوم أو متوسط، تعالوا نصلي: أعن يا رب عدم إيماننا، واعطينا نتمسك بيك حتى لو مش شايفين حاجة، بس نصدق إنك محضر لينا أمور عظيمة لأنك أمين وعادل. النوع الثالث الإيمان الأقدس، وده للجعانين لكلمة الله. يعني يا ترى مصدقين في كلمة الله في الكتاب المقدس؟ طيب، لي علاقة بالكلمة، بقراها كل يوم. يا جماعة، في خطر رهيب على أعظم مؤمن لو ساب الكتاب المقدس وأهمله. وفي نفس الوقت في رجاء لكل خاطي بقربه لكلمة الله. أخبار كتابك المقدس إيه؟ في تحذير في سفر هوشع إصحاح 4 خطير جدا، بيقول: قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا. يعني لازم نقف هنا ونفهم إن إهمالنا للكتاب المقدس هو السبب لهلكنا ونصرة إبليس علينا، لأن سلاحنا الوحيد للهجوم على قوة الشر هو سلاح الروح، يعني كلمة الله. فلما نعرف المكتوب، خصوصا في الأحداث الأخيرة اللي بتحصل حوالينا اللي بتشوه صورة إلهنا، لأننا بنحمله هو المسؤولية على كل اللي بيحصل. بس لو متعودين نقرأ في الإنجيل بصلاة، هتفهم إن الله بريء وإن رئيس هذا العالم هو المسؤول عن كل شر بيحصل في العالم. والرب يسوع مش راضي وقلبه مكسور وحزين، لأن دول ولاده اللي دفع فيهم دمه على الصليب. بس حط قانون ومش ممكن يغيره، إن هو حرية الاختيار. حرية الاختيار لفعل الخير أو الشر، الحرب أو السلام، القتل والدمار أو السلام والحماية، كلها اختيارات والرب منحها لكل إنسان. فتعالوا نرجع لكتابنا المقدسة ونعطيها الأولوية في حياتنا علشان نفهم ونقدر نواجه التحديات. آخر نوع إيمان هو الإيمان بدون أعمال، يبقى ميت. لازم يكون عندي إيمان عامل، يعني الناس تشوف تغييري وثمر إيماني باين في بيتي، شغلي، خدمتي، مع قرايبي، فيسألوني عن سبب الرجاء والتغيير والمحبة اللي فينا. فالمجد يعود للرب يسوع الفادي، والناس كتير يرجعوا للمسيح بسببنا. يا ترى أنا فين من كل أنواع الإيمان ده؟

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. أنا جاي النهاردة ومعايا قصة جديدة جميلة. بتقول في أحد الأساطير إن كان في معبد ذهبي جدرانه كلها مصنوعة من الذهب، ولما كانت بتشرق الشمس على المعبد ده كان بينور بطريقة غير عادية، وكمان كانت الجدران دي فيها مرايات كتيرة جدا، آلاف المرايات الكريستالية، فكل واحد يدخل يشوف نفسه آلاف الأشخاص مع أنه هو شخص واحد في الحقيقة. ومرة دخل كلب المعبد ده، طبعا دخل بطريق الغلط، دخل المعبد فبص لقي نفسه في آلاف المرايات، بص لقي قدامه آلاف الكلاب، فاتخض وبدأ يغضب وبدأ يكشر عن أنيابه وبدأ ينبح لأنه متضايق. مين دول؟ مين الأعداء دول اللي دخلوا واقتحموا حياته؟ ويلا فكر انه يهجم على كلب من الكلاب دول. فطبعا لما قفز بص لقي الكلاب اللي في المرايه بتقفز عليه، فقفز بشده فاتكسرت رقبته ومات. بعد عده سنوات، يعني مشت كام سنه، دخل كلب تاني نفس المكان، فبص لقي المعبد مليان بالمرايات وبص لقي فيه كمان الاف الكلاب. فالكلب اتبسط وبدا يهز ديله، وانجاز التعبير بدأ يضحك لأن لقي مجموعة من الأصحاب والأصدقاء، فكل ما يهز هو ديله يلقى كل الكلاب بتهز ديلها، واتبسط أنه لقي أصحاب في المكان ده، فكان يغيب ويجي كل فترة يجي عشان يشوف أصحابه ويسلم عليهم. عايز أقولك أنه رد فعل الناس هو انعكاس لفعلنا إحنا، فأنا لو أنا واقف في المراية الحركة اللي أنا هعملها هترجع لي مرة تاني. كل فعل، كل سلوك بعمله في الناس هيرجع لي كرد فعل منهم ليا. كل كلام أنا هقوله عليهم هيرجع لي كإنعكاس. عشان كده الرب قال في متى 7:12، فكل ما تريدون أن يفعلوا الناس بكم افعلوا هكذا أنتم بهم. عايز الناس تحبك حبهم، عايز الناس تسلم عليك سلم عليهم، عايز الناس تحترمك احترمهم. تصرفاتهم وسلوكهم هو رد فعل ليك. تعال شوف في روميا بيقول بعض الحاجات كده بسرعة، في روميا 12:10، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية. وفي روميا 12:16، مهتمين بعضكم بعضا اهتماما واحدا. وفي روميا 15:7، اقبلوا بعضكم بعضا. وفي روميا 16:16، سلموا بعضكم على بعض. مهم قوي العلاقات، ومهم قوي ان احنا ما نكسرش العلاقات. ثروتك هي العلاقات، ومحبتك للناس هيخلي الناس تحبك. يا رب ساعدنا نحب الكل ونحتضن الكل ونقبل الكل في اسم المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي، من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد إنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر إنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب ليه في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في أنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب أنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة أنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح التحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. الجميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إني قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكرا لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك، وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

اهلا بكل مستمعينا، مستمعي راديو الحياة الافضل، وحلقة جديدة ومنافسة جديدة وتوب 5 معاكم هبة من خلف الميكروفون عشان نزيع اكتر 5 ترانيم انتوا اللي دوستوا عليهم لايكس بنفسكم، عشان كده الترانيم دي كسبت معانا في التصفيات النهارده في توب 5. بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل، ومن فضلكم لو في اي ترنيمه عجبتك او لمستك او حسيت انك عايز تسمعها تاني دوس لايك عشان يمكن الترنيمه دي تفوز معانا في التصفيات وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في توب 5. خلونا على طول ندخل في المنافسة السخنة جدا ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة خطيرة اسمها طوبى للرب إلهه، كتابة وتلحين رندا عريضة، وترنيمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها لطيف جدا، أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه قويه جدا وكلامها يعني سهل وبسيط بس قوي جدا. اسمك يا يسوع احلى الاسامي. وفي احلى من كده يا جماعه؟ اسم يسوع ترنيمه خطيره كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنيمه فريق الحياه الافضل. والحقيقه ترنيمه اشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع اسمك يا يسوع احلى الاسامي ونرجع تاني نكمل كلامنا. وتوب 5

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، وبفكركم لو في ترنيمه بتعجبك دوس لايك عشان يمكن تفوز معانا في التصفيات الاسبوع الجاي. الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ترنيمه حلوه قوي اسمها وسط خوفي، كتابه وتلحين الفريد وترنيم فريق الحياه الافضل للشباب. وبيعجبني قوي في ترانيم ان دايما بتكون الترنيمه وراها اختبار، والترنيمه دي يا جماعه وراها اختبار، ترنيمه حلوه جدا جدا، اشجعكم تسمعوها. لو اي حد حاسس انه خايف بيعدي بوقت كده مليان مطبات في حياته ومش عارف ياخد قرارات، اشجعك تسمع الترنيمه دي، الترنيمه دي ليك النهارده. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث وسط خوفي، ونرجع تاني نكمل كلامنا والتوب 5.

ورجعنا لكم تاني يا جماعه، والمنافسه سخنه جدا دلوقتي. جه ميعادنا مع التنيمه اللي فازت بالمركز التاني. تنيمه خطيره جدا واللي رنمها فريق غالي قوي على قلبي. التنيمه اسمها انا لحبيبي، كتابه وتلحين منال سمير وترنيم فريق الوعد. فريق الوعد يا جماعه فريق مميز جدا، هو في امريكا وترانيمهم كلها مميزه، وانا الحقيقه بحبهم جدا وبوجه لهم تحيه من الراديو النهارده. عشان كده يلا مع بعض نطلع نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز التاني انا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا لكم اخيرا، وجاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. يا ترى ترنيمه ايه؟ ترنيمه حلوه جدا يا جماعه، والترنيمه دي متصدره معانا المشهد بقالها اسبوع. ترنيمه خطيره اسمها انا وارث، كتابه رد عريضه وتلحين مينا حليم، ويرنمها فريق الحياه الافضل. والحقيقه الترنيمه دي انا دايما بقول عليها ترنيمه متكامله، ترنيمه فيها كل حاجه حلوه، يعني الاداء والتوزيع والتصوير وكل حاجه جميله. اشجعكم تسمعوها. بس قبل ما نطلع نسمع ترنيمه انا وارث، من فضلك لو اول مره تسمع برنامج توب 5، انا بشجعك وانت بتسمع لو في ترنيمه عجبتك في الراديو على مدار الاسبوع، من فضلك لا تتردد ودوس لايك عشان ينفع تسمع الترنيمه دي معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبة وتوب 5، واستنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. إلى اللقاء.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في واحدة من الدول الأوروبية، عربية من عربيات النقل الخاصة بالبنوك، فأثناء نقلها لمبلغ كبير اتعرضت لحادثة ضخمة جداً على الطريق. كانت العربية شايلة مبالغ كتيرة جداً لنقلها من بنك لبنك. بسبب الحادثة اتفتح باب العربية والفلوس اتبعترت على الطريق كله، وكان الناس اللي سايقين عربياتهم وقفوا علشان طبعاً في حادثة في الطريق. لكن الغريب واللي لقطته عدسات الكاميرات إنه كل الناس قعدت تجري على الفلوس وتخطف اللي تقدر عليه وتركب تاني في عربيتها، لأن الفلوس طارت واتبعترت على الطريق كله وفي الهواء واتبددت تماماً. ولما شفت صور الناس وهي بتجري وبتتصارع على الفلوس، بصراحة ما صدقتش المنظر. لكن ساعتها فكرت وسألت نفسي، لو كانت حاجة تانية غير الفلوس اللي وقعت على الطريق، كانت الناس هتتدافع بالطريقة دي؟ طب لو كانت الحادثة دي مثلا فيها ناس متصابين ومرميين على الأرض والطريق، كانت الناس هتجري هتساعد بعض، أو الناس هتخاف مش هتتقدم أو تطلع برا عربيتها؟ وتخيلت مثلا لو في جهاز كشف الكذب بيقيس مدى حبنا للفلوس أو مدى تعلقنا بأي حاجات مادية حوالينا، هناخد كم من 10؟ وبفكر في الآية اللي هي بتقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست في محبة الآب. بصلي من قلبي إن محبة الله تزيد في القلب، فبكده نعرف نتغلب على حب العالم وحب كل حاجة في العالم، ونوصل لمعنى الحب اللي مليان عطاء ومليان رحمة ومليان إحساس عميق إننا مش من العالم. والحب اللي يكون موجود هو حب للسماء وحب ليسوع وحب للناس كمان اللي حوالينا، وبكده نقدر نعيش الهدف الأساسي من حياتنا على الأرض، الهدف اللي سبق فأعده الله لينا، الذي يشبع بالخير عمرك. ما أعتقدش إنه لو حد شبعان بربنا هيجري وراء أي حاجة مادية، هتكون الحاجات دي بالنسبة له مجرد كماليات، وتكون هي الغاية والهدف في الحياة هيكون ربنا. علشان كده بصلي إنه يشبع في الجدوب نفسي ونفسك زي ما وعدنا في أشعياء، ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ لما حد بيتاخر علينا بنبص للساعه ونقول هو ليه اتاخر، وأوقات ده اللي بنعمله مع ربنا. هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55: كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. احنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة، وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

صلاه الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني فلا اتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي ايضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياه، امامك شبع السرور، في يمينك نعم الى الابد.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أهلا بيك معايا أسيس هشام. عندنا أسئلة وعايزين الرد. جاهز؟ في آية أسيس بتحيرنا دايما، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. فاطلبوا ما فوق، لا احنا عايزين نطلب ما هو تحت، احنا مش عارفين نعيش تحت في الحياة الصعبة والتقل بتاع الحياة، يعني احنا تعبانين مش لاقيين مخرج. طب تطلب مني اطلب ما فوق ليه؟ طب ما انا في حاجات بطلبها تحت ما بتعملها ليش كلها، وانا اصلا زعلانة وانا اصلا تعبانة وانا اصلا حزينة وانا اصلا تايهة. احنا عاملين زي اللي بيدور على حتة يروحها بس مش بيوصل، يعني احنا عارفين احنا عايزين نوصل ومش عارفين نوصل من كتر ما احنا تعبانين. اطلب من فوق ايه اذا كان من تحت ما بتعملهوليش كله؟
2: طيب اولا هو يعني ايه، يعني بنك بنسال السؤال ده، انا عارف الحياة ناس كتير قوي، بس خلينا نتفق انه بيتكلم كانوا عايشين في العالم فكان بيطلبوا ما تحت، وكل اللي شغلهم ازاي ابقى احسن، ازاي ابقى في صحة احسن، ازاي ابقى ما عنديش مشاكل، يعني كل اللي شغلهم الارضيات، واتنقلوا قاموا من الموت للحياة عشان بيقول اقامنا معه، فاتنقلوا النقلة الروحية دي. فدلوقتي نظرتهم للحياة اختلفت. يعني ايه؟ يعني انا لما كنت ميت في العالم ومفهوم العالم، ميت في نظر الله بس حي في العالم، كان كل اللي هممني عربيتي، بيتي، شغلي، عيالي، نجاحي، اسمي. فلما حاجة من دول بتبوظ أو بتبقى ناقصة أنا عايش تعبان، لأن أنا مش قادر أحقق الأحلام اللي أنا أو الطريقة اللي أنا عايزها، فأنا بصارع عشان كل ما هو أرضي. لما بقوم على المسيح ببتدي أكتشف إن أنا موجود على الأرض لسبب، بس أنا وطني الرئيسي بقى فوق. فبقول له وانت سايبني في رحلة الحياة انا مش هقدر اقاوم او احقق اللي انت عايزه في الحياة دي من غير ما تجيني قوة من الاعالي، فانا بطلب ما فوق، بطلب القدرات الالهية الغير طبيعية تيجي تبقى عليا، مش عشان احقق مكاسب اكتر ولا انجح اكتر ولا اجيب عربية بدل العربيتين بدل عربية، مش هو ده. انا عايز اقدر اعيش الحياة اللي تمجد الله وتشبعني بس القوة من فوق. فأنا بطلب ما فوق، أنا بطلب مشيئة ما فوق مش مشيئة ما تحت. العالم بيقول لك كسرة، العالم بيقول لك ما فيش مانع إنك تكذبي عشان تحققي هدفك، العالم بيقول لك ده العالم. تقول طب أنا قدامي الصراع ده بس أنا بطلب ما فوق، أنا بطلب إيه المشورة الإلهية اللي تخليني أعمل اللي أنا عايز أعمله مش بمفهوم العالم، لأن أنا خلاص أنا قمت مع أنا قمت، أنا كنت وأنا ميتة كنت بعمل ده من كسول. يعني مثلا اللي بيروح الشغل متأخر حد يمديله، خلينا ده مثلا بسيط كلنا كنا نعرفه، امديل الله يخليك لما تروح وانا باجي، واحنا احياء لو عملناه نبقى احنا بنعمل حاجه غلط، تكسفني قدام ابويا.
1: طب اسيس لو احنا مش بنعمل حاجه غلط بس طلبات عاديه، طب هو غلط ان انا اسال اطلب من ابويا مثلا انه انا عايزه اتجوز وعايزه شقه، غلط؟
2: لا لا لا طبعا
1: مش غلط.
2: لا لا مش يعني غلط، بس خدي بالك انت عارفة انا دايما بتخيل المنظر ده، لو بيل جيت اغنى رجل في العالم كده جه وقف في الكنيسة وقال يا جماعة اطلبوا مني انا بيل جيت اللي انتوا عايزينه، وواحد قال له ممكن تديني ايفون 6 مثلا، يبص له كده يقول له يعني انت بيل جيت كل وقف قدامك عايز ايفون؟ عارفة انا عايز اوصل ايه؟ انه ما ينفعش ان انا اجي اكلم الله العظيم ده كله عشان حاجة، عشان كده بيقول هذه كلها تزاد لكم. لما بيقولوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ابليس بياخد الحاجه الكبيره العظيمه دي كلها ويخلينا مضيعين وبنصارع في الفتات. ربنا بيقول لك يا بولا عريس بيت صحه، هذه كلها اللي انا بديها للاشرار والابرار. يعني لما الكتاب بيقول يشرق الشمس على دي حاجه كل العالم بيطلبها، طب انا اطلب ايه بقى؟ انا عايز اطلب مثلا ان هذا الجبل ينطق، الجبل عايز اطلب من الخلايا السرطانيه اللي ميه الدين ترجع تحيا تاني، الحاجه اللي البنان اتقفلت فيها تتفتح. فانا بطلب حاجه على قدر ما انا مصدق ان ابويا عظيم. احنا عشان ابونا الارضي محدود، فانت ساعات تيجي تقول بابا انا عايز اعمل كذا، يقول لك يا بنتي طب نستنى شويه. فاحنا بنفتكر ان الله في السماء قدراته محدودة، فاحنا بنحده في ايه؟ يعني هتجري ايه لما تباركني؟ هتجري ايه لما تبعت عريس للبنت؟ هتجري يعني احنا بنطلب اللي لو كنت هنا لم يمت اخي. مريم ومارسة احدوا المسيح في انك تقدر تشفي، بس تقدر تشفي اول من ميت.
1: حدوه في قدرات انسانية،
2: في قدرات انسانية. فانا عايزه يرد على احتياجات الانسانية. انا عايز اغير العربية، انا عايز اعيش بس الاقي. وربنا يقول يا ابني كل مالي في الولد، انت عندك اجمل من كده كتير.
1: طب افتح لنا الستارة كده في ما فوق ده، العالم الاخر ده، نطلب ايه؟
2: اولا يعطي المعي قوة. ففي قوة ما بديش غير من الأعالي، لما لسه تلبسون قوة من الأعالي. فأنا بلاقي الحرب شديدة، الوضع صعب قوي، بقول له أنا دلوقتي هطلب ما فوق. القوة الأرضية واقفة، معارفي ومحسن بيه اللي أنا بكلمه واللي اداني كان كل ده مش هيفهم. مفيش حل للموقف ده غير قوة جاية من الأعالي، قوة جاية من الأعالي. البحر قدامي والعدو ورايا، أنا مش عارف أعمل إيه. فيقولك طب مدي العصايه والبحر اتشق. هي دي بقى اطلبه مفوق، اللي هو

0: لازم ابقى مصدق ان انا كابن، انا وارث ايضا معه كل شيء. انا غني مش فقير، ومش محتاج اقول لربنا بارك لي، لان انا متبارك وكده. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. فانا لما بصحى الصبح ما بقولوش يا ربنا باركني وبارك روزينا وبارك رنا وبارك العيال، انا بقول يا رب ايه اللي على قلبك ادهون، لان هو كتب الميراث. عارفه هو مضى الشيك، انا مش بقوله عشان خاطري امضي الشيك.
1: بلاش المسكنه يعني.
0: انا مش
1: عادي زي ما بكلم ابويا فعلا.
0: انا بقول لان هو اوريدي بيقول لي يا ابني كل مالي فانا كتبته لك. انا المشكله فيا انا ان انا مش قادر اصدق ان كل ده بتاعي. فانا عشان كده النهارده لما بصلي من اجل مرض، لما بصلي من اجل حاجه، انا بصلي من خلال المنظور بتاع ما فوق مش منظور ما تحت. عشان كده قادر انتصر على ما تحت بالمنظور ما فوق. دي ببساطه جدا
1: قوه
0: من الاعالي. بص المسيح جالس، بيقول ايه اقامنا حيث المسيح جالس. فجالس معناه هيز ان كنترول. فابويا هو صاحب الامر ده كله، ابويا هو اللي عنده ده كله. فازاي اجوع وابويا هو اللي بيدي الخير؟ ازاي اعطش وابويا هو اللي عنده الانهار؟ ازاي امرض وابويا هو صاحب الشفاء؟ لو انا بفكر من فوق الاقي ان الصغير اللي على الارض ده ما يخوفنيش. لو انا ببص من تحت شايف الجبال عالية. بص الفرق، وانت في طيارة بتشوفي برج او الورلد تريد سنتر العالي قوي ده بتشوفيه قد كده، لانك شايفاه من خلال منظور عالي. لكن لو انت واقفه على رجلك شايفاه هو الاعلى. يعتمد انت بتبص من الارضيات ولا بتبص من السماويات. مش كده؟ لان اذا كنت مع المسيح فانت مع المسيح، فاطلبه ما فوق. بصي لامور الدنيا دي كلها من المنظور السماوي.
1: هو قال المفتاح برضه، فان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا، فالعادي ان انا هطلب ما فوق.
0: بس انت هتبصي لامورك الارضيه من خلال ما فوق. والله ابويا وابوك لا يعصوا عليه. ربنا يبارك.
1: ميرسي يا استاذ.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

شكرا يا رب على حضورك. جايين يا رب النهاردة نتأمل في عملك على الصليب، في فدائك وفي قيامتك. أشكرك يا رب ان احنا لينا قيامة فيك. أشكرك يا رب ان احنا لينا حياة أبدية فيك. أشكرك يا رب ان انت مكتوب عنك ملك المجد ومقاوم المنحنين، وانه الشفاء يا رب في أجنحتك.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

هحكي لك على حاجه حصلت معايا. كنت سايقه بره مصر، سايقه العربيه وداخله في منطقه انا مش متعوده عليها. اخدت لفه كده لاني كنت تايهه ومش مركزه، واذ بي افاجئ ان ست بتشاور لي بعصبيه من عربيتها، عماله تشاور لي وزعلانه قوي. اتريني قطعت الطريق عليها، وده كان دورها انها تعدي. طبعا انا كنت منبوخه ومش عارفه انا رايحه فين، فما ركزتش ان ده دورها. نفسي اقول لها صدقيني ما كان قصدي اني اقطع عليكي الطريق، انا بس تايهه ومحتاجه مساعده. وبعد ما الست دي مشيت وكنت حاسه بظلم كده اني اتفهمت غلط وكاني قصدي اعمل حاجه غلط وانا ما كانش قصدي خالص، فكرت هو انا كم مره كنت واخده دور الست دي وبحكم على حد سايق قدامي او حواليا او ورايا او ماشي ببطء او ماشي بسرعه او بيضرب كلاكس ورايا ومستعجل يعدي؟ كم مره من المرات اللي بيحصل فيها ده بوجد للشخص عذر زي ما انا كان نفسي يتوجد لي عذر؟ كم مره بقول يمكن الشخص ده معاه حد عيان في العربيه ومستعجل يعدي عشان يروح مستشفى، او يمكن الشخص ده لسه دابب خناقه خسران فيها علاقاته ومش طايق نفسه، او يمكن شخص عنده ازمه صحيه ومش عارف يسوق كويس، او سهل قوي اوجد لنفسي الاعذار، واتمنى الناس كمان يوجدوا لي الاعذار دي. لكن مش بعمل نفس الحاجه لما الوضع يتقلب، لما الادوار تتبدل. القانون الذهبي اللي الرب يسوع حطه لنا: كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. وقتها هفترض النيه الاحسن للي قدامي حتى لو ده ما كانش الوضع الحقيقي بالنسبه له، لكن كمان وقتها ههدى واعرف اعيش احسن واستوعب الناس ومشاكلها، وبشكل ما كاني بشيل معاهم مشاكلهم.

ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 69 لإمام المغنين على السوسن لداود.
1: خلصني يا الله، لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. يا الله، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل. لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي، وأبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي. جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب المسكر. أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا. يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها. استجب لي يا رب، لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي، ولا تحجب وجهك عن عبدك، لأن لي ضيقا. استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي، فكها بسبب أعداء افدني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقي، العار قد كسر قلبي فمرضت. انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا، لتصر مائدتهم قدامهم فخا، وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر، وقلقل متونهم دائما. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني. أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف. يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالبين.

إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهجوم.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا التدخل الإلهي المعجزي. فأوقات كتيرة بنعدي بأيام وشهور وإحنا بنلاقي الدنيا مقفلة معانا من كل ناحية، من ناحية الولاد والمصاريف والدروس، غير تربيتهم اللي بقت صعبة جدا بسبب الطيارات والإغراءات العالمية وأخدتهم للخطية والشهوات. من ناحية تانية ممكن يكون ظلم في الشغل أو سلب من ناحية إخواتي وفي العلاقات، واتهدمت لمة العيلة والمحبة، غير الأخبار العالمية والاقتصاد الصعب. وهنا بنوصل لنفق ضيق مظلم ونحس بالعجز وقلة الحيلة، فنخش باكتئاب وإحباط وفشل شديد. وطبعا ده بيمنعني عن أني أخد خلوتي أو أفتح كتابي. وده فكرني بقصة مشجعة جدا بتحكي عن غزالة حامل، ولما اقترب معاد ولادتها راحت لمكان بعيد في طرف الغابة قرب النهر، وفجأة وهي بتولد بدأت السماء تمطر وحصل برق ورعد اللي سبب حريقة كبيرة في الغابة. وبصت الغزالة عن شمالها ولقت صياد بيستعد انه يصطادها، وعلى يمينها اسد جعان وبيقرب منها عشان يفترسها. فالغزالة عرفت ان نهايتها قربت، اما من الاسد او الصياد او النار اللي في الغابة، يعني ميتة ميتة. ومع ان المخاطر كلها حواليها من كل اتجاه وملهاش مفر او خلاص، قررت انها ما تستسلمش للحزن والاكتئاب ولا حاولت تجري وهي ضعيفة، بس قالت هعمل اللي أقدر عليه، وركزت في أهم هدف عندها وهو الولادة. وفعلا ولدت بسلام، وفجأة المطر والبرق خلى الصياد مش شايف ومعرفش ينشن عليها، فخرج منه السهم بدل ما يروح للغزالة قتل الأسد الجعان. والمطر لما نزل بغزارة طفأ الحريق اللي في الغابة. وده درس عجيب جدا، إن لما تكون محاصر من أفكار متشائمة وناس صعبة وحروب من إبليس شديدة ومشاكل أكبر منك وخارج عن إرادتك، اعمل زي الغزالة، ركز على الرب وثبت عينيك عليه، سيب نفسك للرب وثق في قدرته، وأوعى تحده لأنه قادر على كل شيء وبيأتي بغتة. أوعى تيأس ولا ترخي إيمانك، كمل صلاة بإيمان وتنبأ بالآيات الكتابية على أولادك وعلى عيلتك وعلى الواقع، وكمل شكر حتى على المر اللي انت فيه، وثق ان الرب جاي بالتعويض اضعاف والامطار المتاخره. اعلن بصوت عالي لا خزي علي، ولكن كل ما تمتد له يدي للبركه. استقبل موسم وزمن جديد على حياتك. قول معايا دوس يا نفسي بعز، انا للرب. قول لن اموت بل احيا واحدث بعجائب الرب. قول معايا أولادي للبركة وللإثمار مش للخزي والعار، وأنا بأشكرك يا رب لأني بنتك الغالية. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن صياد كان بيصطاد في النهر ومعاه صنارة، وكل ما يطلع سمكة يجيب المسطرة اللي معاه ويقيس السمكة، والسمكة الصغيرة يحطها في القفص عنده والكبيرة يرميها في المية. مرة تاني يطلع سمكة يجيب المسطرة يقيس السمكة، وبعدين طلعت صغيرة يروح شايلها عنده في القفص والكبيرة يرميها في المية. فجي واحد كان بيشوفه ولاحظ ان الموضوع ده بيتكرر كتير، فراح للصياد وقال له: يا عم يا صياد، انت ليه بتصيد السمكة وتقيسها بالمسطرة وتاخد الصغيرة وترمي الكبيرة؟ المفروض انك تاخد الكبيرة وترمي الصغيرة. رد عليه الصياد وقال له: أصلا أنا عندي الطاسة اللي أنا بقلي فيها السمك في البيت صغيرة ولا تتسع للسمك الكبير، عشان كده بضطر أخد السمكة الصغيرة وأرمي الكبيرة. الحقيقة الراجل ده عرف مشكلته لكن محلهاش، استمر في الخسارة واستمر أن يرمي السمك الكبير. حلو ان احنا نحدد المشكلة، لكن الاجمل ان احنا نحلها. مرات كتيرة بيبقى عندنا الافق الضيق والصغير، ما عندناش احلام ورؤى وطموحات، في حين ان الرب بيدعينا الى التوسع، الى الانتشار، الى التقدم. في صلاة يا عبيس في اخبار الايام الاول 14 يقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر لكي لا يتعبني. توسع تخومي، توسع الأرض بتاعتي، توسع أحلام خدمتي وأحلام حياتي وطموحاتي ومواهبي. فأشعياء 54 عدد 2 يقول: أوسعي، الرب بيقول كده، أوسعي مكان خيمتك، لا تمسكي، أطيلي أطنابك، شددي أوتاتك. اتوسع، خد مجالات أكتر، خد أبواب أكتر، الرب يفتح كل الأبواب قدامك. حط الأمر قدام الرب، حط أحلامك، الرب يعطيك حسب سؤل قلبك، الرب يحقق ليك كل مشتهياتك، بس حط قدام الرب كل الرؤى وكل الأحلام. في لوقا 5 عدد 4 الرب بيقول للسمعان: ابعد يا سمعان إلى العمق، ادخل لجوه، انت دي لك ما بتصدش سمك، ما عندكش أحلام، ما عندكش رؤى، ما عندكش حاجات كده تتحقق لمجد الرب والملكوته. فرد عليه سمعان وقال له: تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. مرات كتيرة بنقف عند حدودنا، بنقف عند إمكانياتنا الضيقة، في حين أن الرب بيدعونا أبعد إلى العمق، ادخل لجوه، انت من حقك السمك الكبير مش السمك الصغير. أليشع بيقول للست زوجة الرجل اللي كان بيخاف الله وراحت له، قلت له: المرابي جاي ياخد أولادي. قال لها: ماذا لك في البيت؟ قالت له: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فرد عليها أليشع وقال لها: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من الخارج ولا تقللي، اوعي تقللي. ولما قال لها ابنها: لا يوجد بعد وعاء وقف الزيت. لما ما بيكونش عندنا أحلام وطموحات ورؤى، لما ما بنجيش قدام الرب بطموحاتنا وبرؤيانا وبغيرتنا وإن عايزين نعمل وعايزينك تعمل، الزيت بيقف والبركة ما بتقفش. لكن الدعوة لنا إن الرب يدعونا إلى العمق ويدعونا إلى الانطلاق. يا رب افتح أمامنا كل الأبواب ودينا كل نعمة وبركة ان احنا ندخل الى العمق، وانك تحقق لينا كل شهواتنا وكل امنياتنا. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل ايه؟ انت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في ان الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: انا عندي ثقة لا يعتريها شك ان الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، انه انت يا رب الى صخرة ارفع مني تهديني. أنا متأكد إنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلاً، ده أنت مضطر إنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3 بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب ليه في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في أنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب أنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة أنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لإسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح التحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. الجميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب،
يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك، أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا، فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب، صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى إن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

وسهلا بكل مستمعينا، مستمعي راديو الحياة الأفضل، وحلقة جديدة ومنافسة جديدة وتوب فايف. معكم هبة من خلف الميكروفون عشان نزيع أكتر خمس ترانيم انتوا اللي دوستوا عليهم لايكس بنفسكوا، عشان كده الترانيم دي كسبت معنا في التصفيات النهاردة في توب فايف. بفكركم بمعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا، 6 مساء، و12 في منتصف الليل. ومن فضلكم لو في أي ترنيمة عجبتك أو لمستك أو حسيت إنك عايز تسمعها تاني، دوس لايك عشان يمكن الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في توب فايف. خلونا على طول ندخل في المنافسة السخنة جدا ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة خطيرة اسمها طوبى للرب إلهه، كتابة وتلحين رندا عريضة، وترنيمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها لطيف جدا، أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب فايف.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه قويه جدا وكلامها يعني سهل وبسيط بس قوي جدا. اسمك يا يسوع احلى الاسامي. وفي احلى من كده يا جماعه؟ اسم يسوع ترنيمه خطيره كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنم فريق الحياة الافضل. والحقيقه ترنيمه اشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع اسمك يا يسوع احلى الاسامي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، وبفكركم لو في ترنيمه بتعجبك دوس لايك عشان يمكن تفوز معانا في التصفيات الاسبوع الجاي. الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ترنيمه حلوه قوي اسمها وسط خوفي، كتابه وتلحين الفريد وترنيم فريق الحياه الافضل للشباب. وبيعجبني قوي في ترانيم ان دايما بتكون الترنيمه وراها اختبار، والترنيمه دي يا جماعه وراها اختبار، ترنيمه حلوه جدا جدا، اشجعكم تسمعوها. لو اي حد حاسس انه خايف بيعدي بوقت كده مليان مطبات في حياته ومش عارف ياخد قرارات، اشجعك تسمع الترنيمه دي. الترنيمه دي ليك النهارده، يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث وسط خوفي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. والتوب 5

ورجعنا لكم تاني يا جماعة، والمنافسة سخنة جدا دلوقتي. جي معادنا مع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني، تنيمة خطيرة جدا واللي رنمها فريق غالي قوي على قلبي. التنيمة اسمها أنا لحبيبي، كتابة وتلحين منال سمير، وترنيم فريق الوعد. فريق الوعد يا جماعة فريق مميز جدا، هو في أمريكا وترانيمهم كلها مميزة، وأنا الحقيقة بحبهم جدا وبوجه لهم تحية من الراديو النهاردة. عشان كده يلا مع بعض نطلع نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني أنا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5.

ورجعنا لكم أخيرا، وجاءت اللحظة الحاسمة عشان نعرف إيه الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول. يا ترى ترنيمة إيه؟ ترنيمة حلوة جدا يا جماعة، والترنيمة دي متصدرة معانا المشهد بقالها أسبوع. ترنيمة خطيرة اسمها أنا وارث، كتابة رد عريضة وتلحين مينا حليم، ويرنمها فريق الحياة الأفضل. والحقيقة الترنيمة دي أنا دايما بقول عليها ترنيمة متكاملة، ترنيمة فيها كل حاجة حلوة، يعني الأداء والتوزيع والتصوير وكل حاجة جميلة. أشجعكم تسمعوها. بس قبل ما نطلع نسمع ترنيمة أنا وارث، من فضلك لو أول مرة تسمع برنامج توب 5، أنا بشجعك وأنت بتسمع لو في ترنيمة عجبتك في الراديو على مدار الأسبوع، من فضلك لا تتردد ودوس لايك عشان ينفع تسمع الترنيمة دي معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبة وتوب 5، واستنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. إلى اللقاء.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في كل مرة بنتعرض فيها الفشل في حياتنا، أحلام كنا نفسنا نحققها، طموحات بنخطط ليها وما كملتش، أفكار وأهداف عايزين نعملها كتير قوي في حياتنا لكن مش بتحصل ومش بتكمل. بيجي لنا إحساس كده بالإحباط إنه مفيش فايدة، وكمان بتكون عندنا شوية أفكار كده وتحليلات، هو العيب في مين؟ في الظروف ولا فيا أنا ولا في اختياراتي ولا في تجاربي ولا في إيه بالظبط؟ بس بعد كده بكتشف إن ربنا باركني في كل تجربة، حتى لو كانت فاشلة دخلت فيها أو حتى كان قرار غلط اتسرعت فيه. الله بحكمته وبعدله هو شايف الموضوع من بعيد قوي، وشايفه بطريقة مختلفة عن ما إحنا شايفين. بفهم بعد وقت إنه حتى ربنا كمان بيخليني أستفيد من الفشل بتاعي، وبيخليني كمان أتعلم وأخد خبرة، وكأنه من غير الفشل أنا ما كنتش هنجح وما كنتش حتى هعرف أوصل. أحياناً بيبقى حقيقي بنبقى مش عارفين نقيم الأمور، وارد كده بيكون دور الفشل شوية مسيطر علينا، والإحساس بالإحباط هو اللي بيبقى بيهيمن علينا أكتر. لكن ربنا حتى بيستغل أوقات فشلنا في إن هو يتعامل معانا، ويستغل ده لبركتنا ولنجاحنا ولتميزنا أكتر. وربنا بيحول الأمور والموضوع وبيعكسه علينا بفايدة وبمنافع كتيرة. الموضوع مش بيجي على طول كده، لكن بياخد وقت. حقيقي ربنا مش بيسيبنا حتى بفشلنا إلا وبيحوله لبركة وخير لينا، بس ده مش بيحصل إلا لو حصل شرط مهم جدا، إن أنا أعترف بفشلي وضعفي قدامه وإني قليلة قوي، وباجي في ضوء قعدتي معاه، وكل ما بقعد أكتر وأكتر وأطلب منه إنه يفهمني، وبدخل معاه في حوار كده وبقول له يا رب انت سمحت ليه بالفشل ده او الكسرة دي، انت عايز تعمل معايا ايه؟ ده بيخليني افهم حكمة ربنا، ولكل ما بقعد قدامه باخد وبفهم اكتر وبحس بالراحة اكتر واكتر. ومن خلال الكتاب ومن خلال اشخاص حتى في الكتاب المقدس مروا بظروف مشابهة لظروفنا من فشل واحباطات، ده بيخلينا نفهم حاجة مهمة جدا، انه ربنا قادر ان هو يرتب الامور حتى لو كان فشل لصالحنا ولخدمتنا ولمصلحتنا ولتميزنا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. وبيقول كمان أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. ربنا قادر يحول فشلنا لثقة، والفرح معاه هو من خلال قعدتنا قدامه.

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء وفوق كل رياسة. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان

حياتنا يا رب. بنعلن انه انت يا رب اللي في ايديك كل حاجة يا رب، وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياة يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياة اللي انت حطيتها فينا، بشكرك يا رب لانه ليس لأحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء فوق كل رياسة. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض

وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياة يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياة اللي انت حطيتها فينا. بشكرك يا رب لأنه ليس لأحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ عايز احكي لك عن قصه راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1:6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فاننا، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك انت مش هتفلح، انت مش هتتغير، انت هتفضل زي ما انت، انت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقول لها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيه. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

يا روح الله، املانا بتعزيتك الحقيقية، وافتح عيوننا علشان نشوف المتألمين، واستخدمنا نكون سبب تعزية لكل حد حوالينا.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، والرب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمأة. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح استجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح اعطيك استجابه صلاه بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقه. لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمه، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعم اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إنه الله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته، فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية، حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخ